0: عليهم وعلى المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.